فوق الرعب نار بنثن نور كاكس موت سريم ملشي ومي اول سنيح عن نار بنيرا تجيب ناك نهار ويسا

وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

ثورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيكا مقاطع رام الله هات علمك تكتب من اول وجديد. اولا نمحي فكرة انك منيح، تانيا نمحي فكرة انك منيح، تالتا نخرس هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ايديك الله بعين. دايما بدهم اياك انعموا بهدود بديب، وانت كنت حاكمة منها بالمن كتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس شات ولا لا الوصى كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي ففهمت انه قديم، مخ حس شلم سكتو تاتو منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي عالبلد بمزح بنكهة كأس شنع، سيكور بتفلافل مي سرين، كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي. عكل ما قدرت اقول للقاضي اني لا قدام بشي، مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي اعرف وين الشيخ. لا لا لا عمره ما الضعف نادى الإيمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنا بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى قزم وين فردات، فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي ما غلطتش في ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتحط الكلمة حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمبدأ هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها سال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الطرافة لو فاكرها بالبساطة، اللي انت فاكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تطهر زي ما شفت، خلي طبخة تاخد حالة شو دك زيت وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

حرموم الدايق المضرة أو الجشة أو الدشة. لو ده كنت أخرتك تراجع شو صار بالفترة، سواد عيوني من سواد المنظر، بحط شطرة وياريتني أدرى من أمس عن بكرة، مش وقت الكاسر حنضلنا أسرى، لو بطلت الكافة أو سبت الظالم

خليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي احصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابه، فيش اهداف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

0: عم تسمعوا الراديو الحار.
1: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المرداء هنحترمه أكتر مما بنحترمه ونقدره أكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
2: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها سال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الطرافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس خياطة. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
3: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تطهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالة شو دك زيت، وانت تبحر عالبحيرة

خطك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني أدرى من أمس عن بكرة فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرى أو بطلت تكافح أو سبت الظالم

خليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اغصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة فش اهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

ثورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستضخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيكاء مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، تالتا نخرس هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدود بديب، وانت كنت حاكمة منا بالمنكتة بالتاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس تشات ولا لا اللوصة كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي ففهمت انه قديم. مخ حس شلن سكتو تاتو منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي عالبلد بمزح بنكهة كأس الشنع، زي كوربة فلافل ميس الريم. كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي، عكل ما قدرت اشق للقاضي اني لا قدام بشي. مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عن بربي بعماني شي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان. بعمري ما بدي اعرف عنوان الشيخ، لا لا لا عمره ما الضعف نادى الإيمان ابدا. شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنه بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى جزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي ما غلطتش في ولا حرب بس كلهم قشر حلمات. ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمه حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شوفت، خلي طبخك تاخد حالة شو ده جديد وانت تبحر على البحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء،

خليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة فيش هدف، منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.